I hope you enjoyed our program. As we come to the end of program, we're heading towards long weekend. Please do take care. Look after each other, help each other, because it's important for us to do what we could to help others. And in weekend, a lot of things happen, especially when it's long weekend. And I hope you'll drive safely, you do the right thing, and remember, it is important for us to look after each other, help out, because some people might be in need. Just check on them, call, and check how they're doing, because things could be tough on them. And remember, almost we are in it. It's winter, and therefore we need to be ready for winter and dress appropriately so you take care of yourself from getting a lot of sickness that comes with winter. And that's what I could say to you now. Listen to us next week. Take care and stay blessed. أنا بخليكم هنا يا جماعة. يكون عندكم ويكند الطويل الكويس أو نهاية الأسبوع طويل لأن يوم الاثنين ما في شغل لكن أنا بكون شغال بكون long weekend فنخلي بالنا من نفوسنا ومن الآخرين نحاول نشوف ناس ماشيين كيف حاجات صعب يومين ده أضرب شوف فلان كيف طولت من زول أضرب له أعمل حاجة اللي أنت بتقدر له ونخلي بالنا من نفوسنا لأن في حاجات كتير جدا فإحنا نعمل حاجة البسيطة ممكن نعمل للآخرين ونخلي بالنا من يالنا لأنه حاجات كتير بتحصل زي ما هيكون دم يومين في البيت ولا ثلاثة في ناس الليلة ما في مدرسة وهيكون الليلة وبكرة وبعد وبعد بعده أربع يوم في حاجات كتير فنخلي بالنا من يالنا ونساعدهم بوابك بولتن تم كوي كويتا فيسبوك بنغي أكدين يبقات بقات كوتيان دا بطبقا كوانتيوك كو لونغ ويكيان كين بو juer ku kan ko bu mi do ka wen bo ka dam nin pin ke gab nang nin kang wan nang ko bi nin nang nin kang wan nang ko bi nang nin ka dia ke yene kana pa bu mi ko ya tin yo ku nin tin ke ka jo ja lo rod baiten wa ga ba ka polten ku nyale abu ti listen to this one as we finish and stay blessed.

لا تتكلم شاش حط ليفك ما تسمع لا تتمسخن شاش تقول لهات ما يديك رجوم توش تتبعبع اش تطلع لك البرسيوني وزم فمك سيكت يك ما تريش يوتوك نجنو لا تتكلم شك عندك عينك إلا فوقرك ويك رايت الشيات نارا إيس لما رايت شين كل ما قالولك إيس لزمو مصروف قلبك وإنسا كله شك تتبقى فوق لدين لا تتكلم شك قبل حق تتبزال جيبك ولا تسوقراش مش الحزين ما يموش على العار وقت التنت خلي ما تموش تعرف شنازبة بالحق تنسيش ليانك تفعل يكشفو العوار لا تتكلم شك من تتشير تسيرت تويمن ما تسترايكاش بالجوخ عش خلقك يوم في الشيء علشان

ما تتكلمش الله يبيرك كل هالتعرف يك تعف ترش لتعف عجوع أو كتشاي تقص تتزار داتي هول باعليو ماشي جيني وتفضل هات وما يجيبكش داري من هايت لا تتكلمش عنك الهايت عندو بدنتو وتندهالج بلا بزونا شيايدو كم من توست يك تلسن كلمة عندو منين تقايم روشتا رسان السينك عش مالار تتلف

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

صباحكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى لقائنا المتجدد لصوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ميلبورن عبر اثير الاذاعه العامه الاثنيه تريبل زد على موجه قدرها 92.3 اف ام ستيريو. مستمعينا الكرام، هناك العديد من المحطات الفنيه والاخباريه، وهناك فقره عن الصبحة السورية والصبحة الإسترالية نتناول فيها آخر المستجدات الإخبارية والمعلومات المفيدة. نبدأ لهذه الفقرات تحت عنوان ما وراء الأخبار. في التفاصيل، في استقصاء جرى مؤخرا أظهر كان أكثر من 36 دولة لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة بنتنياهو. أظهر استطلاع عالمي أن معظم السكان 36 دولة حول العالم لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وقال معهد بيو للأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له في بيان النهار أمس، أعربت أغلبية السكان في معظم الدول التي شاملها استطلاعنا هذا العام والبالغ عددها 36 دولة عن رأي سلبي تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة أو معدومة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن هذا النتائج مستقاة من استطلاع أجره في الفترة من شباط إلى 13 مايو أيار 2026. وذكر البيان أنه أجريت معظم المقابلات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية على إيران في 28 شباط. وقال أنه في الدول 36 بلغت نسبة البالغين الذين لديهم رأي سلبي تجاه إسرائيل 67%، بينما بلغت نسبة من لديهم رأي إيجابي 25%. وأضاف تتسم الآراء السلبية بشكل خاص في المناطق ذات الأغلبية المسلمة التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا والضفة الغربية والقدس الشرقية، علما أنه لم يتمكن المعهد من إجراء استطلاعات في غزة. وتابع كما أبدى سكان جميع الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع تقييما سلبيا تجاه إسرائيل في إيطاليا وهولندا وأسبانيا، يبدي نحو نصف البالغين أو أكثر رأيا سلبيا للغاية تجاه إسرائيل. وبالمقابل تعد الآراء تجاه إسرائيل من بين الأكثر إيجابية في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء التي شملها الاستطلاع. وطبقا لنتائج الاستطلاع، فإنه في العديد من الدول ولا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا يبدي الشباب آراء سلبية تجاه إسرائيل أكثر من كبار السن. ووفق البيان في المجر، على سبيل المثال يبدي 72% ممن تراوح أعمارهم بين 18-34 عاما رأيا سلبيا تجاه إسرائيل، مقارنة ب 45% ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر. كما أشار إلى أنه في العديد من الدول يعبر أصحابها أو أصحاب توجهات يسارية واليمينية عن آراء متباينة للغاية تجاه إسرائيل. وقال البيان، تبرز هذه الفجوة بشكل أكبر في الولايات المتحدة، إذ يبدي 83% من الليبراليين و 37% من المحافظين رأيا سلبيا تجاه إسرائيل، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها. وأضاف، في أستراليا واليونان وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد يبدي نحو 9 من كل 10 وأكثر من اليساريين رأيا سلبيا تجاه إسرائيل، وفي كل من هذه الدول تزيد هذه النسبة بما لا يقل عن 23 نقطة مئوية عن نسبتها بين المنتمين إلى اليمين. وتابع البيان، توجد فجوات أيديولوجية أصغر حجما ولكنها ثابتة في جميع الدول ذات الدخل المرتفع التي شملها الاستطلاع تقريبا، حيث يبدي المنتمون إلى اليسار آراء سلبية تجاه إسرائيل أكثر من المنتمين إلى اليمين، ولا ينطبق هذا الأمر بشكل ثابت على الدول ذات الدخل المتوسط. ولفت البيان إلى أنه بينما كان الرأي العام تجاه إسرائيل سلبيا إلى حد في العام الماضي، أصبحت الآراء السلبية أكثر شيوعا في 13 دولة من أصل 24 دولة تتوفر لدينا بيانات تجاهات عنها.
وقال ففي الأرجنتين على سبيل المثال كانت نسبة الأقلية التي تحمل رأيا سلبيا تجاه إسرائيل 46% عام 2025، أما اليوم فقد أصبحت أغلبية بنسبة 55%. وأضاف البيان في إستراليا وإيطاليا ونيجيريا وبولندا والمملكة المتحدة ارتفعت نسبة أصحاب الآراء السلبية تجاه إسرائيل للغاية بنسب مضاعفة. وأظهرت استطلاعات الرأي وفق البيان أن أغلبية السكان في معظم الدول لا يثقون أو لا يثقون إطلاقا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتخاذ القرارات الصائبة بشأن الشؤون العالمية. وأوضح أن ذلك يشمل أكثر من نصف البالغين في إستراليا وبنغلاديش وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا وهولندا وباكستان وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذين أعربوا عن إدام ثقتهم إن إدام ثقتهم به تماما. وأضاف البيان تعد كينيا والفلبين الدولتين الوحيدتين اللتين شملها الاستطلاع حيث يثق أكثر من نصف السكان بنتنياهو. وتابع وكما هو الحال مع الآراء حول إسرائيل تختلف الآراء حول نتنياهو باختلاف العمر والتوجهات والأيديولوجية، فغالبا ما يبدي الشباب ومن ينتمون إلى اليسار ثقة أقل به مقارنة بكبار السن ومن ينتمون إلى اليمين. وأشار البيان إلى في هذا الصدد إلى أنه في المجر تزيد احتمالية أن يبدي البالغون دون سن 35 عاما ثقة ضئيلة أو معدومة بالزعيم الإسرائيلي بنسبة 23 نقطة مئوية مقارنة بمن تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر. واستدركت هذه الإحصائيات يرجح أن يعلن المنتمون لليسار في إستراليا وكندا واليونان وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة عدم ثقتهم بنتنياهو بنسبة تزيد 25 نقطة على الأقل من المنتمين لليمين. ومرة أخرى تبرز أكبر فجوة أيديولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى انخفاض الثقة بنتنياهو منذ عام 2025 في 13 دولة من أصل 24 دولة تتوفر لدينا بيانات اتجاهاتها. وقال شهدت كوريا الجنوبية أكبر تغيير، إذ يقول 67% من البالغين الآن أنهم لا يثقون به كثيرا أو لا يثقون به على الإطلاق مقارنة ب 64% بالعام الماضي. وأضاف البيان فيما يقرب من نصف الدول التي أجرينا فيها استطلاعا مماثلا العام الماضي ارتفعت نسبة من يقولون أنهم لا يثقون بنتنياهو على الإطلاق بنسبة تتجاوز 10%. وأردف على سبيل المثال قال 45% من الإيطاليين ذلك في عام 2025 مقارنة ب 62% اليوم. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من هذه المقالة الصباحية عن مكانة إسرائيل الإعلامية في العالم. نعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوياً.

المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسياتري تريبل زد على موجتين قدرها 92.3 اف ام ستيريو. مستمعين الكرام، نبدأ وإياكم بهذه الفقرة من آخر الأخبار المستشدة لصباح هذا اليوم. حرب إيران، ترامب يتحدث عن تقدم المفاوضات مع طهران، وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. حزب الله يعلن التصدي لطائرة حربية ومسيرة إسرائيليتين جنوب لبنان. ترامب: حسم الأمور مع إيران سيكون قويا للغاية. نافذة من الولايات المتحدة: مساعٍ أمريكية لشل أسطول الظل الإيراني. مقتل 5 أشخاص بينهم مسعف بغارة إسرائيلية على ذبدين بجنوب لبنان. ويكوف وكوشنير يلتقيان خبراء نوويين قبل اتفاق مرتقب مع إيران. فرص من فوضى تحالفات: ماذا تكسب تركيا من خريطة التسلح الجديدة؟ بوتين يوبخ زيلينسكي وينفي تسليح إيران. ما لا يخبرك به العمالقة؟ لماذا تتخلى أوبر عن الذكاء الاصطناعي؟ من الفضاء إلى الزناد: تقنية جديدة بيد جنود أوكرانيا ستقلب قواعد الحرب. ارحموا جنوبنا، انتقادات لاذعة من عون وسلام لإيران وحزب الله. ما الذي أخفته الصين في تيك توك وتهدد به أمريكا؟ أردوغان يعلن اندماج بنوك تركية الإسلامية ويشيد بتمويل بالمشاركة. الغلاء يلتهب جيوب الإيرانيين وتضخم عند أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. في ذكرى النكسة، مسؤول فلسطيني للجزيرة: هذا ما تبقى من أراضي الضفة. فيديو في مسيرة صامتة في تونس، مسيرة صامتة في تونس احتجاجيا على تقييد الحريات. شبح أزمة الرهائن: لماذا يخشى ترامب عقدة جيمي كارتر؟ أعزائي المستمعين، الخبر الذي أتوقف عنده هذا الخبر الملفت للنظر تحت عنوان من الفضاء إلى الزناد: تقنية جديدة بيد جنود أوكرانيا قد تخلق قواعد الحرب. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير قالت فيه أن أوكرانيا بدأت توظيف صور أقمار صناعية تجارية عالية الدقة ترسل مباشرة إلى أجهزة الجنود في الميدان في خطوة تسرع تنفيذ الضربات بطائرة مسيرة، وتمنح القوات الأوكرانية قدرة أكبر على استهداف المواقع الروسية. وبحسب التقرير الذي أعدته الصحفية هايديز سومرفيل، فإن وحدات أوكرانية قرب خطوط القتال في الجنوب الشرقي استخدمت هذه التقنية لتحديد موقع اجتماع عسكري روسي رغم تمويه طبيعي الذي وفرته الأشجار الكثيفة. وبعد مراقبة الموقع عبر الأقمار الاصطناعية لعدة أيام، خلص الجنود إلى أن هذا المكان يستخدم لتخطيط العمليات العسكرية الروسية قبل أن يستهدفوه بطائرة هجومية مسيرة. وأوضحت الصحيفة أن التقنية تعتمد على صور شبه فورية توفرها شركة فانتور الأمريكية المتخصصة في تصوير الفضائي، وتصل مباشرة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة لدى الجنود دون المرور بالمراجعات المركزية التقليدية. ووفقا للشركات وأشخاص شاركوا في تجارب، فإن هذا الأسلوب خفض زمن تحديد الهدف وتنفيذ الضربات بنسبة قد تصل إلى 90%. وأشار تقرير أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات أوكرانيا المستمرة لتوظيف الابتكار التكنولوجي في حرب دخلت عامها الخامس. ويرى التقرير أن جزء من هذا التفوق يرتبط بتحسين القدرة على ضرب مراكز الإمداد بالمخازن والمخازن وأنظمة الدفاع الروسية من مسافات متوسطة. وأضاف الصحيفة تقول أن المشروع يمثل تعاونا بين الشركات من الولايات المتحدة وهولندا وأوكرانيا، ويعد بحسب الشركات المشاركة ومحللين عسكريين أول حالة معروفة تستخدم فيها صور أقمار اصطناعية تجارية غير مصنفة سريا لاتخاذ قرارات قتالية مباشرة على مستوى الجنود. وضرب تقرير مثالا بعملية أطلقت عليها القوات الأوكرانية اسم ستار فول 2، قال
قالت إنها استمرت لأسبوعين ونصف وأسفرت عن تدمير أصول روسية بمليارات الدولارات، بينما بينها مستودع ذخيرة جرى تعرف عليه من خلال مقارنة صور فضائية حديثة وأخرى تاريخية للموقع. ورغم المزايا التي توفرها تقنية، نقلت الصحيفة عن خبراء تحذيرات من مخاطر تقليص حلقات مراجعة المعلومات الاستخبارية، إذ أن تسريع وصول البيانات إلى الميدان قد يزيد احتمالات اتخاذ قرارات استنادا إلى معلومات غير دقيقة. كما أن الأقمار الاصطناعية تبقى محدودة الفعالية في ظروف الغيوم الكثيفة أو عند تتبع أهداف متحركة بصورة مستمرة. وخلص تقرير أن الحرب في أوكرانيا باتت مختبرا عمليا لتطوير مفهوم ضغط دورة الاستشعار إلى تنفيذ، وهو الاتجاه الذي قد يعيد تشكيل طبيعة العمليات العسكرية الحديثة في المستقبل. نتوقف عند محطة فنية ونرجو أن تبقوا معنا.

0: وحياتك.
1: أربع فيديوهات اليوم أسبقها برأيي لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق أهود باراك، وهذا لي يعني هو معدود الآن في إسرائيل على اليسار، ولكنه كان رئيس الحكومة الذي سمح لشارون دخول الأقصى عند اندلاع الانتفاضة الثانية، لنعرف عن من يتم الحديث. قال اليوم للإسرائيليين بأنه إسرائيل لن تستطيع التقدم ولا بأي اتفاق سياسي إلا ما عندما يرحل نتنياهو. في عمق هذا الكلام ليس فقط هجوم على نتنياهو، إنما اتهام بأنه هو سبب كل فشل سياسي في المنطقة، مش اللي حواليه، هو نتنياهو، يعني إسرائيل هي السبب، نتنياهو يقودها فشل الاتفاقات السياسية في المنطقة. وهذا براك من أهم العقول في إسرائيل، كتب أن الوضع في لبنان مثلا وفي بلدات الشمال يتدهور، قادة الجمهور، يعني يقصد القادة الإسرائيليين للشمال إسرائيل، يصرخون بأن السكان تركوا لمصيرهم، حكومة تخضع مرة والأخرى لابتزاز الحرديم، تمنح الأولوية للاستيطان في الضفة الغربية، بقول الثمن شبه يومي لعبارة سمح بالنشر، يقصد بأنه تقريبا كل يوم هنالك مقتل جنود إسرائيليين. عادة في إسرائيل ينشر عن مقتل جنود في صفحات تليجرام غير رسمية، ولكن البيان الرسمي يأتي لاحقا تحت شعار سمح بالنشر الرقابة العسكرية، بقول هنالك سمح بالنشر شبه يومي، والخطر دائم على المقاتلين في الميدان، شعور عميق بالإحباط لدى القادة العسكريين ولدى الجمهور. بعدين بقول مرت سنة ونصف منذ وقف إطلاق النار الذي أعلنه نتنياهو، وقال أعدنا حزب الله عشرات سنين الوراء. بقول أي تبجح فارغ كان هذا؟ رأينا إنجازات مذهلة من إسرائيل برأيه، طبعا هو يتفاخر إسرائيلي، عملية البيجر، اغتيال نصر الله وقادة كبار، ضربات قاتلة لقوات الرضوان، منظومة الصواريخ مشغليها، بقول هذا كله تلاشى غير وكأنه لم يكن، بقول بسبب فشل نتنياهو. بقول تحت قيادة نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، بقول نعيم قاسم صورة للجمهور الإسرائيلي كشخص عديم الكفاءة قالوا عنه في إسرائيل، قول تحت قيادته لا يزال حزب الله حيا فاعلا، يضرب الجيش الإسرائيلي وسكان الشمال، يعطل الحياة المدنية بالكامل، لا يبدي أي علامة على الانهيار أو حتى للاستعداد لتسليم سلاح أو التراجع. بقول أهود باراك خلاصة الوضع في لبنان من زاوية رئيس الحكومة، يعني من زاوية نتنياهو، بكلمة واحدة: إن أردتم فشل، وبكلمتين: إن أردتم فشل كامل، بكلمتين. برأيه في لبنان يرتكب خطأ إضافي، هنالك وهم بأن الضغط العسكري سيسقط حزب الله. أقول بأنه خسارة الأرض وحدها في لبنان لن تقنع حزب الله بأن يلقي سلاحه، ولن تقوده لتسوية، وجعل قوى بلدات جنوب لبنان كما البلدات في غزة تسوى بالأرض. بكل هذه حماقة مزدوجة. أولا كل الوهم بإقامة مستوطنات ووجود دائم في لبنان هذا منفصل عن الواقع وسيواجه برد قاسي من الأمم المتحدة وسيتبخر، ولكن صورة قرى عمرها مئات السنين تمحى في لبنان وعائلات عاشت هناك لأجيال تعود إلى بيوتها مسواة بالأرض متفجرة ومنهوبة سترافقنا لأجيال كوصمة عار كإسرائيليين، بقول يصعب محوها. فكر لقدام، بقول نحن نزرع نقمة كبيرة ضدنا جانبنا على الحدود، ناس بيوت، وين تروح هاي المشاعر؟ والأخطر من ذلك، بقول أهود باراك، أن تسوية الكرة في الأرض تعيد الشرعية لادعاء حزب الله الأساسي، وهي أن القوة الوحيدة التي تدافع عن لبنان هو الحزب في مواجهة إسرائيل. بقول نحن نساعد التنظيم في صراعه ضد حكومة لبنان وخصومه في الداخل، نساعد ولا نؤذي حسب رأيه وبراك هذا. وذكر في آخر المقال بأن كل ما روجت الحكومة الحالية وجماعتها اللي وصفهم المحتالون في صناعة الوعي، حتى براك بقول عن الحكومة اسمه محتالون في صناعة الوعي، أنهم روجوا مرة تلو الأخرى لأخبار كاذبة منذ بداية الحرب حتى الآن. بقول حتى مرة قالوا سيتم تهريب مخطوفين عبر الأنفاق من مصر إلى إيران، تذكرون هذا الخبر في غزة؟ قالوا يجب أن نستولي على محور فيلادلفيا كي لا يهرب أسرى، بقول أصلا لا يوجد أنفاق تحت فيلادلفيا بين غزة وإيران. كذبوا حينها وكذبات أخرى كثيرة، بقول أضاعوا فرص سياسية في غزة في لبنان وسوريا، والسبب الحقيقي مرة أخرى بقول هو حسابات نتنياهو البقاء السياسي الشخصي. بالخلاصة بشرح لشعبه لا توجد فرصة للتقدم إلا عندما يزاح هذا الرجل عن كرسيه. مرة أخرى هو يهاجم نتنياهو صحيح، ولكن أيضا نفهم من المقال بأنه حتى إيهود باراك يقول المشكلة في التسوية والسبب النزاعات في المنطقة هو مش الجيران في المنطقة، إنما شخص بعينه ومن حوله يمثلهم. طبعا الفيديو الأول، ستسمعون الآن خبر عن اتفاق هدنة جديد بين إسرائيل ولبنان، ولكن هدنة والقصف، القصف مستمر بين إسرائيل ولبنان. اليوم في ساعة متأخرة نسبيا سمح بالنشر عن مقتل ضابط إسرائيلي آخر، هيك بصيروا 16 الحرب مع لبنان، 16 شخص أعلن عنهم بين إسرائيل إسرائيليين بين جنود، أغلبهم جنود ومواطنين، 11 من 16 بالمسيرات. ولكن اليوم اللي قتل الضابط بصاروخ مضاد للدروع وليس بمسيرة. حسب قناة اي 24 ركز في الخبر الأول على الاتفاق الجديد مع لبنان. أول أمس كان هنالك اتفاق صحيح أعلن عنه ترامب، هدنة، والمفروض اليوم في هدنة، واليوم هنالك اتفاق ثالث لأن الهدنة تاعت ترامب أتت على هدنة سبقتها لم تنجح، والآن اتفاق ثالث. السؤال لما بيجي الضابط بصاروخ مضاد للدروع وليس بمسيرة. حسب قناة اي 24 ركز في الخبر الأول على الاتفاق الجديد مع لبنان. أول أمس كان هنالك اتفاق صحيح أعلن عنه ترامب، هدنة، والمفروض اليوم في هدنة، واليوم

باختصار هنالك فوضى، فوضى هدن، فوضى. حدا مرة شاف بالعالم فوضى هدن ولا واحدة ماشي؟ الاتفاق بين حكومة لبنان وإسرائيل الجديد، بقولوا هذا من مخرج، هذا جديد جديد يعني، أجدد واحد، أجدد من تاع ترامب هذا اليوم، بقولوا هذا من مخرجات اجتماعات إسرائيل ولبنان المباشرة التي تجري في واشنطن. الجلسة الرابعة كانت في الساعات الأخيرة. الآن وقف إطلاق نار حسب هذا الاتفاق، واللي جديد فيه جديد قديم، يعني بشبه الاتفاق الأول، الأول تعزيز سيطرة الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني. يعني نفهم بأن الجيش اللبناني سيجلس أو سيدخل سيسيطر في الأماكن التي دخل إليها الجيش الإسرائيلي، يعني سيكون انسحاب للجيش الإسرائيلي. وقالوا حتى كبداية لهذا الاتفاق اليوم كانت تجربة، الجيش الإسرائيلي انسحب من قرية اسمها دبين في جنوب لبنان في منطقة مرجعيون. أزالت وحدة أو أزال الجيش قوة له، ووحداتنا الجيش اللبناني أزالت سواتر الترابية وعادت فتح الطريق للقرية، ولكن الجيش دعا المواطنين عدم القدوم للمنطقة لأنه ما زالت خطرة في ألغام على الأرضية. طب هل نفهم أنه هذا جيد؟ يعني بداية انسحاب للجيش الإسرائيلي لا، يعني خير على المنطقة؟ بيان الجيش الإسرائيلي بكل بتاتا لا، من قال؟ الجيش الإسرائيلي قال اليوم في بيان، الأمر لا يتعلق بانسحاب كبير، إنما الجيش سينسحب من بعض المناطق في جنوب لبنان مثل هاي القرية لأنه عنده شغل، لديه عمل في مناطق أخرى في جنوب لبنان، يعني بده قواته بمحل ثاني، هلا بسحبها منه عشان يأخذها في جنوب لبنان ولكن بنقطة أخرى في جنوب لبنان، فاهمين؟ يعني مش انسحاب للجيش تجاه إسرائيل، من منطقة في جنوب لبنان إلى منطقة في جنوب لبنان. يعني بدأ في العنوان الأول اتفاق وانسحاب وبداية تسلم الجيش اللبناني، الجيش الإسرائيلي بقول لا، نحن خرجنا لأننا أنهينا هنا ونريد الذهاب إلى هناك عندهم. حزب الله رفض هذا الاتفاق، حسب كان وقف إطلاق النار سيكون فقط حسب الاتفاق حين يوقف حزب الله إطلاق النار تماما ويسحب عناصره من جنوب نهر الليطاني. وحزب الله بقول لن أفعل ذلك حتى خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب الليطاني، وإسرائيل تقول لن نخرج من جنوب الليطاني، كما رأينا اليوم قتل جندي إسرائيلي وقصف لم يتوقف، وحزب الله اليوم قصف أيضا اتجاه شمال إسرائيل والناس هرعت من جد المراجئ. يعني أنا لا أعرف لماذا يكبرون موضوع الاتفاق واتفاق وبيان، على الأرض لا شيء تغير، كل التفاصيل الفعلية والقصف والقتيل وبيان الجيش وبكل شيء تغير. الفيديو الثاني، لم يذكر الإعلام الإسرائيلي اليوم، تماما تجاهلوا في القنوات المركزية النشرات الأساسية، أن أمس كانت هنالك مجزرة كبيرة ارتكبت على 4 دفعات في غزة، مجزرة مرعبة. أصلا قد يكون هذا الخبر عند الكثيرين مش بس في إسرائيل وغير إسرائيل. مرة سريعا، هارتس مثلا نشرت استشهاد 11 شخصا في غزة خلال 24 ساعة الماضية في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، وإصابة العشرات من بينهم 3 نساء وطفلين، البقية شباب. ألا تحق الحياة للشباب؟ يعني من سكت عن يعني لم يصدر بيانا في الهجوم، حتى الجيش الإسرائيلي صمت عن إصدار بيان، لماذا يعلق؟ هي وسائل إعلام في العالم، البعض مر الخبر سريعا، رأى الجيش الإسرائيلي بأنه مجزر 11، العالم الجاهل الجاهل كمان هو، لأنه قبل أيام تذكرون تم تصوير وفضح مستوطن يقتل كلبا في الضفة الغربية، ولأنه صور والعالم تحرك بيانات وأخبار وفيديوهات، وكادوا يعملون مقابلة مع الكلب وهو يتلقى العلاج في العيادة البيطرية، إسرائيل قالوا عالجناه للكلب، العالم تحرك، كان في خبر، كان في رد، العالم تناسى حتى الجيش أن يقول شيء ما. حسب الخبر الهجوم زاء متزامن، قلت في 4 شقق على 4 دفعات، 5 أفراد قتلوا من عائلة واحدة واندلع حريق. منذ بداية ما يسمى الهدنة في شهر أكتوبر 947 شهيد، ليرتفع عدد الشهداء إلى 72,956 في غزة. غزة تنزف. الفيديو الثالث، الخبر الأول في قناة 12 لم يكن لا عن لبنان ولا عن إيران، أصلا ما كانش اليوم في خبر عن إيران تفاوض، إنما عن 3 حافلات
ركبها متدينين يهود وذهبوا أين إلى

هذه المرة إلى بيت قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية وحطموا له أجزاء كبيرة من البيت، شبابيك والساحة والسيارات وغيرها، بسبب قانون التجنيد. فلتان هجوم على قضاة في إسرائيل في بيوتهم، وهذه ليست أول مرة هجوم على قضاة. يعني ثلاث حافلات حوالي 150 شخص، شيء منظم، يذهبون بالحافلات لتحطيم منزل قاضي. ما هذا؟ إلى أين وصل الأمر إلى إسرائيل؟ أين الشباك؟ ألم يعرف الشباك هذا الذي يقول بأنه دخل إلى الضفة الغربية لأنه يعرف ماذا يخطط أو يفكر شاب يافع هناك ويبني حوله رواية؟ تنظيم حافلات لا يعرف، وتحطيم زجاج ومدخل بيت لقاضي في العليا، وتحطيم سيارته وعربدة في الشارع. أحدهم حاول منع التحطيم، اتهموه بأنه هتلر. هذا هجوم شنيع عند اليهود، هتلر، دور الهتلر الإجرامي بحق اليهود. تفهمون من أين قسوة التعبير؟ القضاء في المحاكم الإسرائيلية عبروا عن قلقهم، أي شخص يحكم بعكس ما يريد الحريديم يذهبون إليه بالقوة. الحريديم حلفاء نتنياهو، جزء من الحكومة، ينظمون حافلات. من رتب؟ من دفع؟ من تجاهل ذلك؟ من غض الطرف؟ على أي حال، دولة تعود شعبها على الدفاع عن إبادة شعب، عن حصاره، تبرير تجويعه وتجويع أطفاله وتشريدهم، هدم بيوتهم، النساء، تبرير وجود الخيام، التجويع، تبرير الهدم. سترى الكثير، ترى الكثير عندها. عندما تخرج مجموعات وتبرر لنفسها أن تفعل ما تفعله هناك، تبرر فعل ما تفعله في قضاء عندها. هذا تمزق داخلي في إسرائيل في ظل الحكومة الحالية. وصدق بيت الشعر القائل: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الفيديو الرابع والأخير سريعا. في نفس السياق، قناة 13 اليوم نشرت خبر عن جرائم كثيرة في المجتمع الإسرائيلي. اليوم انفجرت سيارة في منطقة المركز، منطقة تل أبيب، لامرأة. كل هذا على خلفية جنائية، وهذا بارتفاع حاد. عندهم بن غفير، عندهم التبرير اللي حكيت عنه. طبعا تكون هذه الجرائم، هذه الأخلاق وين تروح؟ كمان بن غفير موزع سلاح كثير، وين تروح هاي الأخلاق؟ يعني هنالك خطر. بس بالأسابيع الأخيرة في حوالي 10 بلدات يهودية كان هنالك قتلى جنائيا. فلتوا العرب، بحكي عن يهود، يقتلون بعضهم بعضا جنائيا. أخلاق وتبرير شيء ضد الآخر، سنرى ارتداداته كما نراها الآن. وأعتقد بأنه هذه بداية فقط في ظل حكومة كهذه. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا: لا تعتادوا ألم غزة. إخوان الناس، هنالك من حرقوا في بيوتهم أمس، حرقوا في بيوتهم، والتجويع بالإضافة إلى قتلى في لبنان ونزوح أكثر مليون شخص، هذا ألم كبير وشديد. لا تعتادوا المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم بعد غد السبت على أخبار أحسن إن شاء الله. قولوا آمين. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور. الحضارة البشرية المشتركة هي بحر كبير ساهمت حضارات كثيرة في رفدها بإنجازات واختراعات وسهامات عدة، مثل اختراعات العجلة والكتابة في بلاد الرافدين، والبارود والورق في الصين، والإسمنت عند الرومان، والنقود عند اليونانيين. لكن من أغرب المساهمات التي يمكن أن نذكرها هي اللغة الآرامية عند الآراميين. فاللغة الآرامية كانت لغة رسمية عند أمبراطوريات لم تكن آرامية الثقافة والهوية كعادة كل اللغات الرسمية الأخرى، كما أنها استخدمت كلغة مراسلات وتدوين عند شعوب لم تكن آرامية ولم تكن تتحدثها كلغة أم، واستخدمت كلغة دينية مقدسة عند أقوام لم تعتبر نفسها آرامية. لمعرفة سر هذه اللغة علينا أولا معرفة تاريخ الآراميين وبداية ظهورهم ودورهم في الشرق. فالعموريين كانوا سكان سوريا القديمة الذين أسسوا دويلات عديدة مثل قطنة ويمحاض وإبلة وماري، واستقرت على الساحل السوري أيضا، وأسست ممالك مدن عدة مثل أوغاريت وجبيل وصور وعكو، وسمى الأكاديين سوريا القديمة بلاد عمورو، والبحر المتوسط عرف باسم بحر عمورو. كما استقرت قبائل عمورية في مصر التي أسست السلالة الخامسة عشر والذين عرفوا في مصر باسم الهكسوس. استقرت بعض قبائل العموريين في بلاد الرافدين وأسسوا مملكة بابل الأولى وسلالة شمشي أدد الأول في أشور ومملكة لارسا. لكن شهد النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد انهيار الممالك العمورية واحدة تلو الأخرى على يد ممالك أخرى معادية لهم، مثل مملكة الكاشيين في بابل ومملكة أشور الوسطى ومملكة ميتاني الحورية على حوض نهر الفرات الأوسط، والمملكة الحثية في الأناضول وشمال سوريا، والمملكة المصرية الحديثة التي سيطرت على جنوب سوريا. أدى انهيار الممالك العمورية ودفعهم إلى البادية إلى ظهور أقوام قبلية تعود أصولها إلى هؤلاء العموريين المهزومين، وهم الآراميين والعبرانيين والكلديين والأنباط والعرب، الذين استغلوا انهيار العصر البرونزي مع غزوات شعوب البحر في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، وتوغلوا مجددا في المناطق التي كانت تنتشر فيها الممالك العمورية في سوريا وحوض الفرات وجنوب بلاد الرافدين. أسس الآراميين ممالك مدن عديدة في سوريا في بدايات الألف الأول قبل الميلاد، مثل مملكة آرام دمشق وسمآل وحماة وأديني على نهر الفرات التي عرفت باسم آرام النهرين لأنها كانت تقع بين نهري الفرات والخابور أو البليخ، التي ستظهر فيها لاحقا مملكة الرها الشهيرة التي سماها اليونانيين أديسا. استطاع ملوك الإمبراطورية الآشورية الحديثة إسقاط جميع الممالك الآرامية في سوريا لضمان سلامة طرق التجارة القديمة مع الأناضول والساحل الفينيقي. لكن تفاجأ الآشوريين بوجود اختراع تستخدمه الممالك الآرامية الصغيرة التي لم تكن تعرف حجم أهميته، والذي سيغير مجرى التاريخ إلى الأبد، وهو الأحرف الأبجدية الفينيقية الاثنين وعشرين التي استخدمت لتدوين اللغة الآرامية. فالنظام الكتابي القديم في بلاد الرافدين كان يعتمد على الكتابات المسمارية المقطعية التي كان عددها بالآلاف، والتي استخدمت لتدوين اللغات السومرية والأكادية، كما استخدمتها الأقوام العيلامية والفارسية والأرمنية والحثية والحورية أيضا لتدوين لغاتها. وكانت مملكة أوغاريت الفينيقية تستخدم الكتابات المسمارية أيضا لتدوين لغتها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، قبل أن يتم اختراع الأبجدية الفينيقية لاحقا في هذه المدينة. واستخدم المصريين نظام كتابي آخر، وهو الكتابات الهيروغليفية الصورية التي لم تكن أقل سهولة من الكتابات المسمارية المقطعية. لكن بالنسبة للكتابات الأبجدية الفينيقية التي استخدمها الآراميين، فكان تعلمها واستخدامها شديد السهولة، فكل ما تتطلبه هو حفظ 22 حرفا مع تعلم نظام قواعدي محدد لا يستغرق تعلمها سوى بضعة أسابيع، وبواسطتها يمكن كتابة أي نص مهما كانت طبيعته وموضوعه، على عكس الكتابات المقطعية المسمارية التي هي بحاجة إلى سنين لتعلمها وتعلم أعرابها وقواعدها. لهذا انحصرت اللغة الأكادية في بلاد الرافدين بين متحدثيها فقط، على الرغم من أنها كانت لغة علم وأدب وحضارة وقانون، وهي أولى اللغات السامية المدونة. واستخدم الآشوريين اللغة الآرامية في الأول في المراسلات مع المقاطعات خارج بلاد الرافدين التي لا تتحدث الأكادية، ثم أصبحت لغة رسمية تستخدم في الشؤون الاقتصادية والتجارية إلى جانب الأكادية، واستخدمها الفرس الأخمينيين أيضا كلغة رسمية، واكتشفت نقوش وكتابات آرامية في الهند وأفغانستان وإيران وأرمينيا والأناطول ومصر، وتعرف هذه اللغة بالآرامية الأمبراطورية التي استخدمها اليهود أيضا في تدوين بعض أسفارهم مثل سفر دانيال وسفر عزرا. ووصلت هذه الكتابات الأبجدية إلى أوروبا أيضا عن طريق التجار الفينيقيين التي تطورت عنها الأبجديات اليونانية واللاتينية والسيرينية. بالنسبة للفرضيات التي تقول أن الآشوريين استخدموا اللغة الآرامية لأن أعداد الآراميين كانت كبيرة، أو لأن الآرامية كانت لغة تكتب على الجلود أما الأكادية كانت تكتب على ألواح الطين حصرا، فهي فرضيات خاطئة. فلا يوجد ما يمنع من استخدام اللغة الأكادية على الجلود والألواح الخشبية وكل ما توفر حينها للكتابة، كما تصور بعض النقوش الجدارية الآشورية، وبسبب عوامل الزمن لم يصلنا إلا النقوش الحجرية والألواح الطينية، كما أنه توجد نقوش حجرية آرامية عديدة اكتشفت في سوريا، أي أن كتابتها لم تكن مقتصرة على الجلود. فالسبب الذي جعل الآشوريين يستخدمون اللغة الآرامية بكتاباتها الأبجدية في الدولة بكل بساطة هو بسبب سهولة تعلمها واستخدامها، كما أنها لغة شبيهة للغاية باللغة الأكادية، كونها لغة سامية هي الأخرى تتشارك فيما بينها عدد كبير من الكلمات والنظم القواعدية. يبدو أن الآشوريين حاولوا استخدام الأبجدية لتدوين لغتهم الأكادية عوضا عن الكتابات المسمارية في أواخر عمر الإمبراطورية الآشورية بخط جديد وضع في آشور عرف بالخط المربع. فالعبرانيين الذين تم سبيهم إلى بلاد الرافدين اعتمدوا هذا الخط في تدوين لغتهم عوضا عن الخط العبري القديم، وسموه الكتاب أو الخط الآشوري، والذي ما زال اليهود يستخدمونه حتى اليوم، وهو الخط الرسمي لتدوين اللغة العبرية في دولة إسرائيل. واكتشفت نقوش حجرية في مدينة آشور تعود إلى الفترة البارثية دونت بهذا الخط، لكن يبدو أنه زال استخدام هذا الخط مع دمار مملكة مدينة آشور على يد الملك الساساني شابور الأول إلى جانب مدينة الحضر عام 240 ميلادية، وتم استبداله بالخط الرهاوي الاسترنجيلي الذي أصبح الخط الذي استخدمته كنيسة الشرق في تدوين اللغة السريانية الآرامية. ويذكر المطران أقليموس يوسف داود الموصلي أن الخط الاسترنجيلي الرهاوي تطور عن الخط الآشوري المربع. دخلت اللغة الآرامية في فترة مظلمة بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية على يد الإسكندر ودخول اللغة اليونانية إلى الشرق التي أصبحت اللغة الرسمية في سوريا ومصر والأناضول، وأصبحت الآرامية في سوريا لغة محكية وغير مكتوبة لقرون مع انقراض اللغة الآرامية الإمبراطورية، إلى أن ضعفت سلطة السلوقيين في سوريا وظهور ممالك مستقلة على أطراف سوريا مثل تدمر والحضر والرهو والأنباط التي استخدمت كل منها خطوط آرامية خاصة بها، تطورت جميعها عن الآرامية الإمبراطورية. وظهرت مملكة آرامية أخرى في جنوب بلاد الرافدين وهي مملكة ميشان التي كانت تسمى أيضا بالسريانية بيت آراماي، وكانت لغتها هي المندائية التي كانت تدوم بكتابات آرامية خاصة بها، وما زالت اللغة المندائية محكية وتستخدم للصلاة عند الصابئ المندائيين في جنوب العراق وإيران. بالنسبة لمملكة حدياب الآشورية فكانت لغتها هي السوري، اللغة التي ما زال الآشوريين يتحدثونها حتى اليوم، التي تعود أصولها إلى اللغة الأكادية، لكن كانت هذه اللغة محكية وغير مكتوبة، لهذا لم يصلنا أي مصادر مباشرة منها، ولم يتم تدوين السورد إلا في نهايات القرن السادس عشر باستخدام الأبجدية السريانية الشرقية. ومن الجدير بالذكر أن الخط النبطي الآرامي استخدم لكتابة صحف القرآن في القرن السابع، والذي تطور عنه الخط الكوفي العربي، لكن لا يمكننا اعتبار اللغة العربية فرع من فروع اللغة الآرامية، فاللغات العربية والآرامية تفرعتا عن اللغة العمورية القديمة، لكن لا يوجد شك أن اللغة الآرامية هي أكثر لغة أثرت في اللغة العربية. برزت أهمية اللغة الآرامية مع ظهور المسيحية، فبسبب كون اللغة اليونانية لغة رسمية في سوريا كتبت الأناجيل وأعمال الرسل وأسفار العهد القديم باللغة اليونانية، لكن ظهرت الحاجة إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى الآرامية لغة سكان أرياف سوريا. وبسبب كون كنيسة مملكة الرها التي أسسها الرسول مار أداي في القرن الأول الميلادي أقدم وأهم الكنائس المسيحية في بلاد الرافدين، تم اعتماد لغتها الآرامية وأبجديتها الاسترنجيلية في التدوين، التي أصبحت تسمى باللغة السورية أو السريانية، فقد تم ترجمة كتاب الدياطسرون الذي ألفه طيطانوس الآشوري المنحدر من حدياب في نهاية القرن الثاني الميلادي إلى السريانية، والذي يجمع الأناجيل الأربعة. وفي منتصف القرن الخامس اكتملت ترجمة البشيطة للكتاب المقدس بالكامل من اليونانية إلى السريانية. كما أن القديس مار أفرام السرياني الذي عاش في القرن الرابع الميلادي ألف عددا ضخما من الشروحات والخطابات والأشعار باللغة السريانية. وهكذا أصبحت لغة مملكة الرها السورية الآرامية اللغة الطقسية والأدبية لكنيسة المشرق التي نشرتها على امتداد آسيا إلى أقصى حدود الصين والهند وأندونيسيا. وانقسمت اللغة الآرامية السريانية إلى لهجتين استخدمت خطين متفرعين من الخط الإسترانجيلي، مع انقسام كنيسة المشرق في القرن الخامس الميلادي إلى كنيسة شرقية تؤمن بمذهب الطبيعتين للمسيح التي استخدمت اللهجة السريانية الشرقية والخط الشرقي المدنخاية، وكنيسة غربية تؤمن بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح التي استخدمت اللهجة السريانية الغربية والخط الغربي السورتو. وكان الطرفان يقللان من شأن لهجة الآخر. فيذكر المطران يعقوب أوجين منا أن السريانية الشرقية هي اللغة الأصلية والصحيحة والفصيحة، أما اللهجة الغربية ظهرت نتيجة فساد اللغة الآرامية الفصيحة على يد علماء اليعاقبة لخلق حاجز لغوي مع أتباع الكنيسة الشرقية عندما قلبوا لفظ حركة الزقاف من الفتحة إلى الضمة. ويستدل على ذلك أسماء الأشخاص الرهاويين قبل الانشقاق مثل أفرام، رابولا، برديسان، غوريا، عبشلامة، الذين أصبحوا يسمون بعد الانشقاق أفروم، برابولو، برديسون، غوريو، عبشلومو. وأكد المطران السرياني الغربي أقليمس يوسف داود الموصلي أن اللهجة السريانية الشرقية هي الأقدم والأفصح، لأن لهجة أهل معلولة الآرامية تشبه اللهجة السريانية الشرقية. وبالنسبة للهجة معلولة فكانت تعرف بالآرامية الفلسطينية التي كانت محكية في جنوب وغرب سوريا، التي تحدث بها المسيح، والتي كانت لهجة محكية فقط ولم يتم استخدامها للتدوين، لكن كان لهذه اللهجة تأثير كبير في تكوين اللهجات العربية في سوريا ولبنان وفلسطين.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Maltese.